الحمد لله الذي امرنا بالاتحاد والاصطلاح لكتاب المتين، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فيا عباد الله، اتقوا ما استطعتم واتقوا بفكره رب العالمين، واعلموا ان الله سبحانه وتعالى معكم بعمل بركه نفسه وسلمه وجبته بكتبه. وقال الله تعالى: